0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.
1: رشيد، راديو رشيد
0: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الماشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: الماشق موتورز،
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: الماشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 078

0: 8005600600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور،
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز.
2: الفرع الثالث

0: رادة خارج قرب أسواق الوردة
1: المشق موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم.

الرشيد وياكم. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت شرق، بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد.

0: وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
0: خميسكم أحلى.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

رشيدة حبايب الغالين، تحياتي لكم جميعا. استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل، وإن شاء الله راح تعجبكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحكي الزايد عوفك.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وفورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو على كل من يسمعنا هسه عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد والتقديم عبير ربياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: منو أنت يا عبير؟ أنا عمار كامل، ملك المكسر الخطير. يومي أجي وأقول وينك، غايبة ليش؟ تخليني وحدي وبر رسائل ما تردين ليش؟ يا عبير وينك؟ وين هالغيبة؟ أنا ملك المكسر وأنت صرت الغريبة. أدور عليك بالليل وأدور عليك بالنهار، بس أنت مختفية

0: سهر.
1: هسه ما ادري اضوج، ما ادري افرح، ما ادري، بس مفاجأة والله. اقول الثلاثة ابي ادير لخن الخبرنا ابي من الثلاثة حضر عليك الله. مو شو صبرت يومين؟ ها صدق. بس حلوة والله، حبيتها. هسه انت هنا مفتقدني يعني، اوكي الامور علاقتنا طيبة. هسه مال عمار ملك المكسر وهاي السوالف ماشي يعني، حقتنع بيها، بس انت بالمغزى الاغنية انه انت مفتقدني يعني. حلوة، حبيت احمشي. اكيد تحية لكل اللي يسمعونا هسه عبر اثيرنا. بس والله حلوة الحركة، عبر اثيرنا 91.5 اف ام. راح اكون وياكم مثل ما ذكرنا بهذا الوقت وبرنامجنا، متعودين كل خميس ناخذ موضوع ممكن يكون اجتماعي يخص المؤسسة العائلة فقط. احنا بكل الايام اللي الاسبوع اللي من بداية الاحد لغاية يوم الاربعاء دائما ناخذ المواضيع اللي ممكن يعني تكون عامة، لكن بيوم الخميس نتخصص فقط ب يعني مؤسسة العائلة فقط، اللي هي خلينا نقول عليها الاب والام والاطفال وكذا وهالاشياء. اليوم شوية لا هواية راح اخبث، بس يعني الإجابات ممكن ما تعتمد شخصي. شوفوا راح أحل لكم يا ملكم علاقته، يعني كل واحد راح يجاوب، مو معناها أنه هو شخصياً أنه هو هذا إجابته. في بعض الأحيان ممكن يسمع، ممكن يشوف أكثر الحالات اللي موجودة، يمكن هو ما مر بيها فما لها علاقة. أوكي إجاباتكم ما تعتمد على هو الشخص نفسه، ممكن تعتمد على اللي يدور يعني حواليه، ملكم علاقة يمي. فالسؤال يقول، بما انه احنا دائما ناخذ مواضيع، يقول لك المشاكل اللي تحصل بين الزوجين من تطلع خارج نطاق البيت تكبر اكثر، ومن يصير بيها تدخلات من اطراف يعني تكثر اكثر هماتين وتزيد خلينا نقول شرارتها. واحد يجي يقول العمة والشنة وهاي السوالف، واحد يقول لا أخوات العروس، واحد يقول لا أخوان العريس، واحد يقول أصدقاء العريس ممكن يأثر، أو أصدقاء الرجل بالبيت ممكن يأثر على البيت وكذا، وهذا خصوصا دول اللي يحبون يطلعون هواية وكذا، فبالتالي يحرجوه وهو هماتين أنه يعني ينحرج من عندهم، يبقى هو رجل ف عيب يقولهم مثلا ما اقدر اطلع لانه مرتي مثلا ما تسمح او مزاجها متعكر، يعني تفهمين قصدي. فعندنا ثلاث عناصر ممكن دائما نسمعهم هم سبب التدخل او سبب كثرة المشاكل او سبب بتأجيج سياسيا بتأجيج المشكلة داخل مؤسسة العائلة. فالسؤال يقول منو الاخطر من ذول الثلاثة بتأجيج نار المشكلة بين الزوجين؟ الأم والزوج، أم والزوجة، الأصدقاء. أعيد، منو السبب أو منو الأخطر بذول الثلاثة، ثلاث فئات ذكرناهم؟ طبعا لا بخطية، لا أبو الرجال يتدخل بهاي التفاصيل ولا أبو المرأة، فمستبعديهم يعني نادرا ممكن يتدخلون مرأة، يعني أحسهم يتدخلون دائما بالأشياء الطيبة. فمن ذولة من الثلاثة ذولة تحسهم هم الأخطر بتأجيج المشكلة بين أي زوجين؟ وأرجع وأقول اعتماد إجابتكم ما تعتمد عليكم شخصيا، ممكن تعتمد على اللي أنتوا تشوفوه وتسمعوه كحالتها لكم، حتى بالتالي تقدر تجاوب وماشي أموركم. أم الزوجة، أم الزوج، أو الأصدقاء. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. إيه هاي أغنية جديدة ثانية لو شنو؟

0: يلا متواصلين وياكم وعندنا اتصال جديد. الو مساء الخير.
1: يا الله يا الله،
0: اهلا وسهلا.
1: شلون الصحة؟
0: حياك على يا جسر انت. ها عمه
1: اسمعي جاي صحيح عمه.
0: اي ها عمه قول حبيبي.
1: يا هاي عمي. يا هلا عمه.
0: انا ما انا ولد اخويا يقولوا لي عمه، خلي يقول لي عبير بلا زحمه عليك يعني.
1: قولي خاله من بعد.
0: لا لا خاله ولا عم، عبير. عبير
1: عبير
0: اي اسهل.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك عيوني. انت شلونك؟
1: والله بخير الحمد لله. شلونكم؟
0: الله يسلمك. انت على يا جسر حاليا؟
1: لا حاليا انا بحي الجهاز.
0: اوكي.
1: بيت البيت
0: البيت
1: اهلهم.
0: البيت اهلهم. حلو. إيه؟ حلو. والسؤال هم حلو لطيف.
1: السؤال جاب وقته.
0: اي يلا احكي لنا قول لنا بس شنو اريد. مو تحت التهديد رجاء يعني، اريد التبقير.
1: لا لا انا بالعكس، انا انسان صريح وواضح.
0: يلا تفضل.
1: صراحه إيه؟ يعني اللي داخل يعني مثلا شلون نقول اللي قاعد يحله إيه؟ يعني نقول 60% الام ام الزوج.
0: 2%؟
1: 60 لا 2 لا
0: شلون؟ لا ايش قلت 60؟
1: 70% عمي.
0: 70% ام الزوج.
1: ام الزوج.
0: هل انه هو بالسياره ومرته وياه؟
1: لا لا على أمه. انا ما
0: تحكي على امك؟
1: لا والله ما
0: هاي الام.
1: بس اقول احنا ما نحكي عن ها
0: ها
1: ها ها ها ها ها ها ها.
0: اوكي يعني ام الزوج.
1: ام الزوج
0: صدق
1: يعني تعرفين الاغلب يعني اغلب شبابنا اغلب عوائلنا يعني شلون تقول قاعدين سوا نادرا ما
0: اوكي
1: طالع وحده او هاي بس يسمعون حق ها شكو يا بش عليك ما شكو شايف من شكو فتدرين تبدي تدخلات وبيت وشكو ما ادري شنو هاي السوالف. اما لا اللي قاعدين وحد يعني شلون ما نقول الاغلب يعني المشاكل من وراء
0: الاصدقاء
1: ورايح وين جاي. اي وين رايح وين جاي وليش طالع ويا ذولا وتقبل عيطك.
0: حسب ان علاقه بالاخرين ان علاقه بيك حضرتك. انت حكيت على والدتك انا اشكرك جدا. بعد وين نوصل دنيا وش يصير بيها بعد
1: هاي.
0: هاي الدنيا شو يصير بيها بعد؟ شو يصير بعد بيتي؟
1: طيب انا قاعد وحدي شلون؟
0: ها؟ من علاقه انت اختاريت وانطيت نسبه 70% انتهى الموضوع.
1: لا. ما عندها قلت 70% اللي قاعدين.
0: مو انت قاعد وحدك يم اهلك قريب
1: فوق
0: خلاص خلاص هاي افتهمتك.
1: فوق بس معزول يعني بيتي معزول
0: ما لها علاقة لو بصفهم لو بعد ثلاث بيوت هي كل سعيامكم ملك علاقة.
1: انت تختلفين علي
0: زين. طيب تحياتي لك وتحياتي للمدام اكيد ويخلي لك المنو يا رب. شكرا لك. مع الف سلامة. باي باي. نورتنا. أول واحد.

0: يلا رجعنا وياكم، عندنا اتصال ثاني. الو مساء الخير. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك، الحمد لله. من وياي؟
1: الله يحفظك. انا علي من بغداد.
0: علي حياك يا علي، نورتنا مية هلا. يلا علي احكينا. علي اول مرة تتصل صحيح؟ علي
1: صحيح.
0: اوكي، يعني عجبك الموضوع، يعني شوية هيك
1: اسمعك
0: اقول لك عجبك الموضوع، شوية هيك دسنا عجرح شوية، مو هيك احس. علي شنو الصوت؟ ليش يوصلك؟
1: والله صراحة يعني صراحة انه ما اعرف سؤالكم يعني.
0: ها انت على البث اكيد تشوفنا وخابرت.
1: نعم
0: علي تسمعني بوضوح حتى اذا هيك يعني ما نقدر نستمر. علي تسمعني انت؟
1: اسمع واضح.
0: طيب يلا، السؤال يقول منو برايك اكثر من دول الثلاثه اللي راح اذكرهم هم اخطر على تأجيج المشكله بين الزوجين، الاصدقاء، ام الزوجه، لا ام الزوج؟
1: طبعا ثلاثتهم هم مو سبب المشكله،
0: تأجيج يعني اشعالها اكثر، ما قلت هم سبب.
1: ولا ولا ولا هم اللي يأجدون المشكله، بالعكس.
0: ها منو لعد؟
1: يعني مرات الضغوطات النفسية أو العامل النفسي وضغوطات العمل هي اللي تنتج المشكلة.
0: زين، يعني ما لهم علاقة الأب والسوري الأم والزوجة أو أم الزوج والأصدقاء؟
1: بالعكس هو الأب والأم.
0: أنا الأب ما خليته، لأن دائما الآباء هم ما يحاولون يعالجون بصراحة الآباء، أما الأمهات شوية
1: حتى
0: لا
1: حتى
0: شوية أكو ميول.
1: يعني أكو 99% من الأمهات هي تعالج المشكلة.
0: مو مرات تجي شوية ميول العاطفة إنه هذا ابني فما أنطي بيه حتى لو كان خطأ، في بعض الأحيان يعني العاطفة تشتغل أكثر يعني.
1: يعني برأيي عقول قاصرة، يعني ما أعتقد إنه، وأنا دا حتى مو عقلية كاملة.
0: طيب.
1: إنه أكو نقص بالعقلية.
0: أوكي. فإذا رأيك لا ما له علاقة، هذول الثلاثة كلهم ما ممكن هم يدخلون أو يأججون المشكلة.
1: بالضبط
0: أكثر.
1: بالضبط حالياً إنه أنا متزوج وعندي 3 أطفال.
0: طيب.
1: إنه ما حد أثر علي لا صديقي ولا أمي ولا أم زوجتي، يعني مرات إنه أنا العامل النفسي أنا اللي جاي أمر بيه، مثل ضغوطات العمل أو في شيء أنت.
0: نعم.
1: متوتر من العمل، ليس نوع من المشاحنات.
0: فهمتك. طيب بالضبط. أنا جدا سعيدة باتصالك علي، شكرا لك ومشاركتك ويانا، إن شاء الله تظل دائما مشارك. شكرا عيوني، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير عبير.
0: مساء الورد. شكرا شكرا يا عزيزي الورد. أهلا أهلا يا علي. علي شجيري، علي تمام متزوج بس شايف سامع.
2: لا ما انا اختصاصي بعد اجتماعي.
0: حلو لعبتنا ساحتنا، يلا قل لي.
2: بس انا اشوف الاصدقاء يعني كلش تدخلهم كلش ضعيف،
0: اوكي
2: خليهم خارج قوس.
0: اوكي.
2: المرتبة الاولى اشوف ام الزوجة.
0: ام الزوجة هي ممكن تأجج الامور.
2: اي يعني اكو في بعض الحالات، هاي يعني حالات حقيقيه احكي لك.
0: زين.
2: بعض الحالات يعني الام الزوجه تغار من بيتها لان استقرت وعاش حياتها فتحاول تسوي مشاكل.
0: طيب فبالتالي ممكن انه انت تختار ام الزوجه، هي ممكن تكون السبب الرئيسي بتاجيج، مو المشكله، انا ما اقول المشكله، اقول انه بتاجيج يعني المشكله اكثر او زياده بهارات عليها، شويه فلفل اسود يستعملونه هوايه.
2: يصيحوا لها الحيه.
0: اوكي خلينا نشوف الاجابات. ما اعرف علي سعلي، بما انه هو طبعا هو ما متزوج بس يقول اني باحث اجتماعي، فهو يعرف او سامع قصص كثيره وبالتالي على اساسها اخذ. بس ترى متزوج كان عرفت شلون اجاوبك، بس ما متزوج يلا ما مشكله. يعني ويا من اخليك تتعارك السما ما ترهم. طيب
2: اني بالسليم اموري.
0: اني كلش اشكرك نورتني علي، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا عزيزي، شكرا، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا محمد، شنو اخبارك؟
1: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله عيوني تمام بخير.
1: تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحيه لك.
1: هاي انت وين؟
0: والله شويه بصحه مو تمام، خو ما راح تركض ورايا بسياره.
1: لا لا، صحه وعافيه. ايش بقى على الخميس؟
0: اي
1: صح، خليك كيفك انت على الاسبوع الله.
0: هاي دوامي بعد، بكيفنا احنا.
1: يلا ها هي.
0: اي كيفنا، دوله واحده.
1: يلا طبعا كيفكم؟
0: طبعا اكيد. يلا احكي لي محمد، منو اللي اكثر من دول الثلاثه اللي دائما ما هو يحاول يأجج او يعني يزيد شويه على المشكله؟ الاصدقاء.
1: شوفي اي تعبير الامانه، الاصدقاء هم بعدهم
0: زين.
1: اي يعني هو دائما صديق ما يعرفكم، ما كل واحد يقول له يعني
0: اوكي.
1: بس خلينا نقول انطيش كنسبه يعني حتى نكون منصف. 50-50، أم الزوجة وأم
0: لا. هاي جواب دبلوماسي ما يعجبني نهائيا، واحد ما نيجي ردي سلك الموضوع. لا ماكو 50-50، أنت شو تقول؟ شقيت ماكو في بعض الأحيان. ليش؟ أكو مرات الأم والزوج تأجج الأمور، وأم الزوجة لا.
1: هو أنا انطيت نسبة إيه؟ حتى تكون بين الاثنين يعني.
0: إيه حتى يعني هيك تمشي الموضوع دبلوماسي. إيه ولا يعني ما
1: إيه بدي اقول لك بين الاثنين. ستعبير اليوم خميس والموضوع بدي اقول لك بين الاثنين.
0: ستعبير ستر علينا
1: وفينا، وبدي اقول لك انت تخصصت الدوام الخميس.
0: اي شلون؟
1: اي فانا اقول اثنين.
0: اثنين طيب يلا هاي الخاطر يلا
1: يلا ها هي
0: تحياتي لك. اهلا وسهلا عبد الله، تحياتي لك قلب. انا عمري 35 سنه، وانا متاكد اللي كاتب هذا الكلام فانت عمرك يعني يطلع هيك 12-13 هاي بعدهم هسه. فانا عمري 35 سنه، اخذ من عندها من 2014 واحنا هسه 2026. انا بالاعلام، واحسب انت وين وانا وين. اي بقد عمرك عافيه والله، بقد عمرك. لانه يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عبير، عاشن شلون صوتك؟
0: هلا وسام، شلونك؟
2: هلا وتحياتي لتحيات المخرج.
0: زين احنا ايش بنصير حبايب وعائله وكذا سويه من تشوفوني ما موجوده مثلا؟ لا تقولون عبير ما موجوده يعني مثلا، شو رايك؟
2: انا سمحت شيء ترى ولا
0: ادري. لا شو انت بس هاي الحكايه مالتك عاش من سمع صوتك؟
2: ها لا والله ترى انت بقلوبنا يعني احنا من فقدي يعني ما رسمع
0: في دول عينك. بس يعني اقول في بعض الاحيان مثلا صار فشي مثلا الاداره ما تدري مسافره فاحنا بيناتنا عائله يعني. انتم هم
2: لا لحظه انا هم راح اجيك من باب جوز البارحه او مثلا البارحه وقت راح اجي انا طالع ويم الراديو وما اتصلت وما سمعت
0: صوت. لا مو هي صار اتصال ورا اتصال فاهمني يعني. مو عليك الكلام، على الكل ده احكي. اقول خلينا نصير عائله يعني لطيفين حلوين حبابين، واحد يحب الثاني هيك يعني، واحد يطمطم للثاني طمطموا لي. طيب يلا قل لي.
2: انا استبعد يعني الاصدقاء ما لهم تاثير قوي يعني.
0: انت متزوج بس سامع شايف يعني.
2: انا من ورا مواضيعي اول قرارنا هو اذا زوجت اطلع بيت وحدي يعني.
0: من ورا مواضيعي
2: جاي اجمع انه
0: حرامات
2: خيارات انه لازم
0: علي غايتي من ورا
2: مواضيع.
0: اقول لك غايتي من ورا المواضيع تعرف الزواج شنو، تطلع بيت وحدك بعدني ما واصله لغايتي.
2: هو شوي لحد ما تخليني ابطل بحسدنا مثلا وابدا.
0: طيب يلا
2: يعني بما انه 90% من الرجال او الشباب يقعدون في حالهم، فاذا منو القريبه تكون؟
0: أيه؟
2: ام الولد، فهي دائما هي المشاكل اكيد من يمها. الأم الابنية
0: بعيدة ممكن ايه
2: السيارة وبعيدة وهي فتأثيرها مو تأثير قد تأثير القرب. فأنا أقول الأكثرية الأم الولد.
0: أوكي يعني مو مثل مثلا المشاهد من يشوف كرة القدم، مو مثل اللي قاعد بالملعب
2: ودهبه
0: ويشوف
2: الخطأ. هاي يومية شوف سنتها يومية تدفع مثلا يجوز بذنها واليوم ما توتي
0: صحيح أنا
2: قفت واليوم حجت فيه واليوم بيت يعني اوكي. حتى لو بيها مشاكل بس يعني صح. بالشهر يجوز مره شوفتها مو يوميه تخابرها هم يجوز يعني. هاي النسبه اكثر نطيتها لام الولد.
0: ها هي راضيه عليك وسام روح. شكرا لك وسام نورتنا.
2: تحياتي لك عيوني
0: في دول عينك. مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله.
3: شلون المخرج مالتنا
0: ورده مال الله اليوم؟ شلون الاغنيه سمعتوها بدايه الحلقه لو لا؟
3: ما لحقت ما
0: نساعدكم يا عمار. جهزها خلي يسمعون ملك المكسر عمار.
3: جهزها عمار في دول قليبك عمار.
0: شانك علي شخبارك؟
3: بخير إذا أنت بخير، شخباركم إن شاء الله مرتاحين
0: عزيزي؟ الحمد لله تمام. يلا قل لي برأيك من دول الثلاثة أم الزوجة أم الزوج الأصدقاء هو الأخطر على تأجيج المشكلة بين المرأة والرجل؟ تأجيج مو افتعال، الافتعال هم الزوج والزوجة أكيد، بس زيادة النار أكثر أو تأجيجها أكثر من دول إذا تدخلوا طبعا داحج.
3: والله إذا تدخلت أم المرأة تهجم للبيت رسمي.
0: زين
3: ليش؟ لأن المرأة دائما يعني البنية توقف في ظهر أمها.
0: أيه.
3: قصدي الأمها توقف في ظهر
0: بس بيت. المعروف علينا قبل من قبل الأم. أيه. الأم المرأة كلش تحب النسيب ودائما ما تدافع عنه يعني. في بعض الأحيان تلطب بيتها في سبيل النسيب، وعندهم النسيب فشي، وأكو أمثلة هواية عن النسيب ويا أم الزوجة يعني.
3: والله هو أنت حكايتي صحيحة، بس أكو بعض مو الكل
0: المدارة والطبخ والأكل واللحمة الكبيرة لازم يم النسيب، والمدري شنو لازم يم النسيب، ويعني
3: أي مو حتى يدلل بيتها عيني هو ديقة شمور. أيه حتى يدلل بيتها وما يسحبون هم يطون باليمنى حتى يخمطون باليسرى.
0: زين
3: الخمطة اليسرى
0: عساس شلونكم يوقف بعينكم تروح تداريها؟ تخلينا ساكتين عليها بس أماني دا أصير محايدة.
3: لا
0: دا أصير محايدة أنا امرأة محايدة
3: قابل أغش تاني أبيع لك تعمل.
0: زين
3: لا انا اشوف انا برايي صراحه بدون الشقه يعني اشوف ام المراه يعني اذا وقفت بظهر بيتها بغض النظر شنو الموضوع يعني بس اشوف اذا اهلها وقفوا وياها يعني امها وقفوا وياها هي تشيخ ازين. هاي برايي يعني من ناحيتي انا يعني، بس من ناحيه البقيه

0: تشتغل طق طق طق طق طق طق
1: طيب
0: طق الجي يعني على السريع. بس هسه بعد ماكو، بطلوا الجماعه اللي يجي يقول لك اذا تتزوج ينزوج بيني وبينك والشيخ ساي ساي ثالثنا.
1: فهمتك.
0: زين
1: ايه فهمتك. أي. طيب
0: فبعدين وراها كل شيء ما تحصل يلا لما شوالاتك وطق طق ليش تكرمون وطلعي برا الله وياك.
1: طيب.
0: مثل ما طبيتي.
1: اوكي علي انا كلش اشكر أي. اتصالك نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
0: سلم. الله يخليك للجميع.
1: شكرا نهايه اسبوع حلوه مع الف سلامه.
0: الله يخليك مع
1: شكرا عمري كلب قلبي شوشاي حبيبتي انت الحب. يلا إعلانات فلوس يلا نسمع
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: المشق ووترز،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 اف ام اني وملك المكسر عمار. عمار سمعنا هالاغنية مالتك ورا الاتصال؟ عندنا اتصال؟ ناخذ اتصال وراها تخليها الاغنية خلي يسمعوها اكو. يلا ناخذهم بس وراها لان اكو ناس هسه انضمت بالاستماع خلي يسمعون الاغنية الحلوة مالتك بعيدا عن جملة انت ملك المكسر هاي سوي لها شو اسمه سكيب. يلا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلا وسهلا حللت. اهلا
1: ونزلت سهلا. شلونك اخبارك؟
0: هلا سيوفي شخبارك؟
1: الحمد لله على السلامه. عوده ميمونه
0: بعد اي بعد هسه قبل شوي دا اتوسل بكم عائله وبيناتنا واحد طمطم للثاني ويجي شنو سالفتكم؟

0: شنو انتوا الاخوان الصغار اللي بالبيت يفتنوه؟ ما افتهم وضعكم يعني. والله العظيم هسه مو احنا بيناتنا ونقول عائله وهذه وما يخالف واحد
1: ادري جاي نتحمل لك على السلامه نقول لك عوده حلوه شنو بعد.
0: يلا وصلت وصلت موص... لا حللت اهلا ولا نزلت سهلا. قرأت لك شعر انا بالهذا بالاتصال صدق كذي. يلا شلونك سيوفي
1: المخرج الكادر؟ والله الحمد لله ومساك ان شاء الله كله ايجابي.
0: شكرا عيوني مية هلا. يلا منو
1: برأيك؟ انا برأي عبير.
0: اي
1: الاصدقاء نستبعدهم ولو انا ما فات باب المضمار يعني مساي التجارب اللي قدام اذا اشوف يعني.
0: يعني انت والفايت مشابه ان شاء الله. اي كمل.
1: يعني انا مو معقول عندي مشكله ويا زوجتي راح اقول لاصدقاء يعني لا ماكو مستمع. بالنسبه اكو مرات من ام الزوج ومن ام الزوجه تمام
0: اكثر
1: احنا ما مو كل نعمم عليه يعني ندب الصوت بوحده تمام
0: سيف الاكثر
1: مثلا الاكثر ام الزوجه اكيد
0: ام الزوجه
1: يعني مو حتى مثاليات امه
0: انتوا بس حتى تفتهمون وتعرفون ان الرجل ايش قد ما ام الزوجه سويله فهو بعده يقول انه هي سبب. وانا رجعت قبل شوي قلت للمستمع القبله قلت له انه اكو امثله كثيره واغاني على هالموضوع وكذا بانه الام الزوجه دائما ما تدار النسيب. النسيب اكو علاقه قويه بين النسيب
1: ممكن امانه المرات شوف عبير
0: بس ما يوقف بعينكم ايه
1: البنت تخلي رجعيه لامها يعني ترجع لها بكل شيء مرات زي. ما ترجع الزوجه ترجع لامها الشارده والوالده يعني بحيث تاخذ التعليمات مرات كلها من يم امها ايه. وتجي تطبقها بالبيت ويا زوجها هذا خطا مو صحيح والله مو امانه حتى انا دا حكيت من شات والدتي الله يرحمها امانه المرات تذب الصوت على اخواني اكثر ما يعني هيك كانما بناتها تتعامل وياهم يعني ماكو مشكله من تجي كان هي مو خادمه مو صحيح
0: تحسبها
1: مثل بنتي حتى ما تصير مشاكل حتى ما تصير مناقصات بس اكو بعض الامهات للاسف من تجي كان كانما خادمه كانما كان غريب نزل ببيتهم يعني راح يطشر العائله اكو بهني شوفك اكو به لا والله بالعكس يعني تحسبها مثل بنته والسفينه تس يعني مثل ما نقول تمشي.
0: طيب يلا شكرا لرايك. شكرا سيوف نورتنا اكيد.
1: اسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو ان شاء الله.
0: قلبي انت شكرا مع الف سلامه باي باي. يلا اتصال اخر. الو الو الو الو
2: الو
0: ابو عبودي شلونك؟ شنو اخبارك؟
2: كل عام وطيب الف خير.
0: شكرا عيوني وانت بخير اشكرك في دور عنك
2: ان شاء الله شوفي فيها على الدرجات.
0: تسلم تسلم ابو عبودي خلي لك البنات وتفرح بيهم ان شاء الله وتشوف احفادك يا رب ان شاء الله. اي الصوت مو واضح ابو عبد الله.
2: اقول اسمع اريد اشارك بالبرنامج بس حبيت اهمي
0: فدوى لعينك اشكرك
2: واقول لك ادعي لبنتي شويه مريضه
0: صحه وسلامه ان شاء الله يا رب ويخطوها الشر ولبسها بهذا الوقت ان شاء الله. شكرا شكرا ابو عبودي تحياتي إلي لبنتك ان شاء الله يا رب. يلا شنو الان اغنيه دازه بالواتساب انا لو ادري بعدين اول ما اجي اشوف الواتساب حتى امسحها. يلا يلا خلينا نسمع بالله مثل ذيكه حتى تبقى ايه. مشاعري
3: من انت يا عبير؟ اني عمار كامل ملك المكسر الخطير. يومي اجي واقول وين اجي

قدام الملك المكسر الخطير يومي اجي واقول وينك غايبة ليش تخليني وحدي وبالرسائل ما تردين ليش يا عبير وينك وين هالغيبة اني ملك المكسر وانتي صرت الغريبة ادور عليك بالليل وادور عليك بالنهار بس انتي مختفية.

انت بس لاحظوا حتى بالاغنيه مشاعر مالته متناقضه. والله العظيم هسه ما فهمت، انت حزينه علي منو؟ انت عبير وانت وين وايدا اجي وخل ما افتهم ما شو تريد بالضبط يعني ما افتهم شنو شكو يا كلمات متناقض اخي انت. لا لا يلا الو فيصل الحجاره الو. والله سنتبهت وين انت يا عبير، يعني واحد مستفقد احد بعدين يقول منو انت عبير.

0: يعني ما ادري خمسه
1: صار لي 5 سنوات اسمعك محمد تقول اردى اتزوج. هي لو ام الزوجه صدق تسوي مشاكل وتعوف بيتها يمك على 5 سنوات انت تهدد راح اتزوج الثانيه؟ لا لا
2: هي ما تعطيني مجال. بعدها هي مره وفزعت المره
1: ايه يعني ام الزوجه هي تسوي مشاكل محمد؟
2: ام الزوجه من ابتعد عنهم
1: كون
2: على ثقه مشاكل.
1: اوكي ووالدتك؟
2: لا الحمد لله والدتي يعني بسيطة
1: ايه
2: امانة يعني مو مهتم باللغة مرة بسيطة وما عجلة
1: ماكو هاي ها شنو هاي العلاقة لا لا بس فوق.
2: يعني تتباع علي باع علي عبورة باع علي خير يعني تقول لهم تقول انا مستقعد بالدعش بعد بالصعش بعد بالوحدة لا حد يقعد ولا حد يقول لك واشتغلي ولا حد يقول مرتاح ببيت زوجي
1: زين حلو.
2: بس انا صار لي 10 سنين إلى 8 سنين شو والتعب كله هم أهلها.
1: أوكي
2: يعني تروح 10 أيام تشتغل تجي 6 أيام 4 أيام 5 أيام تروح أسبوع تشتغل
1: زين
2: تجي الله حسب عملية تعين مظل شهر.
1: أنت مخصوص أنت مخصوص من هذا الموضوع شوية متنحس أنت متنحس
2: مو باع عبورة صار منا تزوجتي على الأقل كلام طيب يرضى الله سبحانه وتعالى لا حمد ولا شكورة
1: زين
2: ماكو.
1: وصلت مناشدتك محمد
2: ومنا يعني قلت اش هواي هواي امور ما رد نتطرق لها
1: ايش بقيت انت ايش بقيت لا ايش بقيت انت لا ما تطرقت لها وانه بقدام الطاولة الدائرية تفضل افتح ملفاتك
2: قلبي غصل غصل بقلبي كلها
1: ايه اطشركم
2: خلي تبكير
1: طيب محمد تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو هذا كلش اشكر اتصالك نورتنا ميت هلا باي باي. بدلوا لي هاي الطاوله هاي من تصير دائريه شويه مشكله تنفتح الملفات وهواي يلا عندنا اتصال واغنيه.

0: حبيبتي شموخ امراه اكيد نورتيني عمري. هذا نور، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل الشباب اللي يكتبون كلام حلو، انا اشكركم جدا دقائق والله، بس تشوفون وقت البرنامج كله ضيق والاتصالات كلش هوايه. اتصال الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: وين انت يا عبير؟ ما تقولي لي وين انت؟ شنو هاي الاغنيه قبل شوي؟
0: لا اله الا الله. شفتوا
1: من الكاتب؟
0: هو كاتب ومدا اقول لك مشاعر متناقضه، الرجل متناقض، ما تعرف شو تريد. هسه الاغنيه
1: والله دلينا الكلمات منين جابين
0: شلون اقول لك. والله هسه لو تجيب يعني منو هيك الاغنيه يفلسوها ما يعرفون شو يريد بالضبط، شنو طلباته ما تتعرف، ما تفتهم. يريدني اغيب، يريدني اجي، شو يريد؟ ما اعرف شو يريد. ما اعرف
1: هذا الموال يومين عطله بس اليوم.
0: لا يوم عمار بعد ود الزولة عمار مدري شو اسمه عادها انه اسبوع كامل. هاي شلون اغنية النوب وتعبان عليها وكاتبها؟
1: والله صحيح، والله صحيح.
0: فتحملونه تحملوه والله ان شاء الله، والله ما له علاقة تحملوه.
1: لا هو راب، لا هو موال، لا هو مدري شنو،
0: مدا اقول لك، لا هو المشتاق، لا هو اللي ضايج، لا هو المنافق، لا هو ما دافته يعني. هو حتى بالاغنيه حرقني، انت ممدامه وغايبه ويوم من
1: كذا. طيب هذا برنامجكم متابعه بس ويا الاستاذ الظهر يطلع شو اسمه
0: سلطان.
1: اي ويا سلطان اي قبل ساعه ساعتين ايش بالطريق اسمع.
0: عيوني نورتنا. مية هلا بيك.
1: انا والله حبيت بس هيك خابر تاع السلام.
0: ليش السؤال حلو؟

0: انت ليش ما تشارك
1: أمازيغ.
0: بالسؤال؟ ليش ما شارك بالسؤال؟
1: شنو
0: ليش؟
1: شنو سؤالكم؟ شنو
0: السؤال
1: سؤالكم؟
0: يقول لك من الدول من الثلاثة اللي راح توش متزوج؟
1: لا الحمد لله.
0: لا ما مز لا ما تفيد
1: ومتزوج أعزب.
0: سالفة ما تفيد عبالي يعني. يلا هي لعد مو سمعنا صوتك. لا هاي
1: بس عن قريب إن شاء الله، عن قريب.
0: يلا إن شاء الله يا رب، ليش لا إن شاء الله. عيوني أنت، باي باي، نورتنا، شكرا لك ولاتصالك. جيب اتصال، باي باي. محمد كندا، جيب عطيني اياه، طفي الكاميرا. يلا عندنا اتصال. نعم، تحياتي لك أستاذ وشعب العراق من ليبيا. شكرا، حياكم.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. محمد كندا عاشت ايدك والله ضحكتني والله العظيم. يلا محمد كندا العلم الورده. وش اسمه بالله ابو هيلين يقول جواب الامثل لاغنيه عمار متناقضه شباب ما جاي يستوعب استوعب. والله صحيح. يلا اتصال. الو. الو مساء النور.
1: شلون الست عبير الورده؟
0: الله يسلمك عيوني تسلم لي.
1: الله يحفظك. طبعا هاي الاغنيه شنو؟
0: شفتها؟
1: من مخترعها؟
0: هو مخترعها، هو مخترع اصلا بالاغنيه، بالاغنيه مخترع.
1: تحياتنا لك. شكرا للمستمعين والمستمعات ودعمكم الرافي.
0: عيوني تسلم.
1: طبعا انا رايي في هذا الموضوع اللي صرت اللي صرت فيه يخص القياده ستنا العزيزه.
0: يعني اي
1: القياده من هو؟ القياده اليوم الاب.
0: اوكي.
1: الاب مدرسه هو اللي يكون مسيطر بالبيت. انا كخايف تجربه.
0: طيب.
1: الاب اذا ما ينفع بالمجتمع العائله مالته كلها ما تنفع.
0: زين اوكي وياك انا.
1: ترى دور الام، دور الام، دور الام الاب اذا يقول لها سكتي سكتي. احنا اكو شعر شي يقول لك مهره وتحب خيال.
0: مو انا يعني باوع. انت سمعت الاشياء يعني الفئات اللي ذكرتها ما ذكرت ما ذكرت ما
1: ذكرت ليش عن تجربه وتجربه مو
0: وياك انا
1: ما بدي احكي عن عبره.
0: بس انا ما ذكرت الاب من جهتي يعني لا اب يعني ابو الزوج ولا ابو الزوجه لانه نادرا يعني اذا يدخلون يدخلون بتصحيح الموقف.
1: مو انا ليش قلت لك الاب؟ مو انا ليش قلت لك الاب؟ لا قلت ابو الابنيه ولا قلت لك ابو الولد.
0: اوكي.
1: القياده القيادة بيد من تكون اليوم.
0: أكيد الأب.
1: إذا قيادتها تكون قوية وسلطة مضبوطة. شلون عندنا رئيس الدولة هن نفس الشيء. إذا رئيس دولتنا تعبان الرعية كلها تطلع تعبان. أو إذا
0: صحيح.
1: وأنت تعرفين بهذا الحكي.
0: طيب فهمتك. أوكي. أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا.
1: لا
0: شكرا. أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا مع ألف سلامة.
1: الله عليك.
0: باي باي. هلا والله. شنو يلا؟ لا والله. خلني نشوف عمار يقول لي ختمي محمد ما يريد ياخذ اتصالك مو بداية الموضوع والله. شوف يعني اخذ غير اتصالات معه. يلا الو. الو
2: الو
0: الو
2: الو الو
0: هم الو مية هلا مساء الخير. حبيبتي نورتينا.
2: أنا
0: عيني عيوني الحمد لله تمام. الله يسلمك. من وياي الاسم الكريم بالبداية؟
2: أنا دكتورة سوسن.
0: حبيبتي نورتينا دكتورة. أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك.
0: أي قولي لنا دكتورة رأيك أنت.
2: والله ستعبير ما أعرف يعني هو حسب أنت مثلا هي مثلا تشن إذا من تجي أو أهلها يعني هي شنو فكرة الزواج عندها.
0: أي.
2: يعني هو فكرة أكو ناس ترى من كثر الراحة تستد ما تقدر
0: عفية هو ده فعلا
2: أعرف. أي والله
0: أي أكو ناس تحب ال... تحب ال... الدراما بحياتها.
2: أي أي ست عبير أحكيك عن تجربة شخصية يعني. نعم. أنا عندي ولد وأربع بنات زوجت الولد.
0: نعم.
2: والله العظيم يعني كنتي ما قلت شلون مرتاحة. ما لي علاقة بي يعني أطلع أصبح عندي شغل عمليات مستشفى عصر عيادة أرجع بناتي كذلك. ما بين جامعة ما بين شغل ونرجع كلنا يعني زين إذا راجعين 19
0: زين
2: والوقت كله هي واحدة
0: دكتورة واحد. هسه الحياة مو مثل قبل. هسه قبل يقول كانوا العائلة يلتمون ولازم أكل هواية والغداء والعشاء. هسه أكثر العوائل قامت تمحي يعني هاي الأشياء.
2: يعني أنا ستعبير على شغلك أنت أطبخ وأطلع ما تاكل ما تاكل. بعد قلت له ابني على شنو التسفير مصرف زايد؟ قال لي ما اش علاقه احنا ضيافه لازمين. اوكي. والله العظيم يا ست عبير تقعد الصبح مدري بالثنتين ثلاثه تتريق. انا ما لي علاقه وعندي حفيدتي زين اذا ساعه ثلاثه نزلت الحفيده لو الحق ابوسه واحكي وياها.
0: نعم.
2: وياها لو ما الحق.
0: طيب.
2: على هالرنده زوجها يشتغل شركه بالموسم يروح له 20 يوم يجي 10 ايام يروح له 20 يوم يجي 10 ايام 20 يوم يروح زوجها هي فوق هذا تروح ال 20 يوم بيت اهلها. من ترجع
0: غير شكل مرسته.
2: لا مو مرسته يعني 20 يوم بيت اهلها ما تقعد
0: يمنا. اي صحيح يعني قصدك الايام قليله جدا.
2: اي وال 10 ايام تجيها ما بين طلعه ما بين اهلي عازميني ما بين
0: طيب
2: ومع هذا كله
0: يعني ممكن تكون إجابتك دكتورة تعتمد على الشخص اللي هو يحب افتعال المشاكل والشخص اللي لا.
2: اي ما اعرف هم شلون تشوفه ما يعني انت من تجين البيت تلاقين ام الولد عادي وما لها شغله وانت مرتاحه والبيت لك شو تريدين؟
0: نعم
2: ما اعرف شو تريدون بعد
0: فعلا
2: غير هم يقولون العمه وتلقن قوده وتحكي وتنظيف. انا حتى قلت لها يعني بعدين بتالي لا عادي شفت عليك مشكله وطلعت اخذت تبني طلعت اصلا فوق زين ما اعرف على شنو شغلات تافه سخيفه.
0: مو قلت لك اكو بعض النساء يحبون الدراما والهذي القصص
2: هم ظاهر طبعا ما يقدرون يقعدون ماليك حياه هادئه ومستقره لا لازم اكو اكشن فلفل وبهار ما ادري.
0: اوكي دكتوره
2: المفروض اهلها يعني من يشوفون مشكله يساعدون ايش هم مسلطه يعني ما عرفت الموضوع ايش عليه.
0: يلا ان شاء الله خير وسلامه يا مو منو انتي بخير وسلامه وابنك بخير وبسلامه وموجود هذا يكفي
2: الحمد لله,
0: الحمد لله والشكر. طيب دكتوره انا كلش اعتذر منك بس خلص وقت البرنامج. شاكره اتصالك حبيبتي شكرا. لا يا عمري شكرا مع الف سلامه باي باي. سمعنا اكيد اراء كل المستمعين اتصلوا بينا ونرجع ونقول هو الشخص نفسه بصراحه هم مؤسسي العائله الاب والام هم المسؤولين عن هذا الموضوع يعني الزوج والزوجه قصدي انت تخلي يدخلون تخليهم يدخلون. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم اتمنى لكم يوم حلو باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. خلال استقبال قاليباف الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباف إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. أنزه سجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم أفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخله أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمديدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجر تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأجواء الجوية قاع في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. مزيد من الأخبار زر موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا دوما على صفحتنا فيسبوك الرشيد بغداد. المتابعة في أمان الله.
1: ويا ساندرا صيف لذو ربحك أكثر. امسح رمز الـ R وارسل الكود على الواتساب لقصة ربح جوائز هي عديدة. للدخول بالسحب على 3 سفرات نور و3 سيارات BMW X. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لهناك بين ساعة في الزون غساء أو ثلاجة غالبا رح تحار. وأني بدل ما رح احتار وياك على مودها. سامسونج هي اللي تختار هديتك وانت ما عليك تشتري أي من هاتف جالكسي واستمتع بأقوى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الفرعي على هدايا من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح ضاعف الخير يزيد كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasidia.com.
4: رجعنا الرشيد وياكم
3: اليوم. شنو مدك؟ سوي صباح حلو على مودك. نومية على الهواء. آني وانتو كسوة على شي أحهوى. اللمة تحلى سوى. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. 7:30 الصباح.
5: مسكم أحلى.

0: يطويل بيزعج معاملات ناس ما تعرفوك.
1: على سيارتك وتوكل هذا الحج يعوفك.
0: اما الحج الزايد يراسولف ويا
2: ساعدوا
0: كم جديد على الطريق تحق قاعد تحشوي حقيقي ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج عطريق انتظركم اول اللي تاخر
4: انت الكبير
5: بعد روح
4: وهني ابيك شو يعني

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله قالبه أزيد يؤكد عمق العلاقة بين العراق وإيران. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجات في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل رئيس مجلس

أمنيا ضمن قطع المسؤولية على الحدود العراقية السورية في إطار المهام والواجبات الأمنية المستمرة لتأمين الشريط الحدودي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت الهيئة في بيان أن الانتشار يأتي بهدف إحكام مسك الأرض ورفع مستوى الجاهزية والمراقبة الميدانية ومنع أي محاولات للتسلل أو إحداث خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز الإجراءات الوقائية ضمن قطع المسؤولية. اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وأضاف أن أردوغان كان من الأفضل له أن يكتفي بإلقاء خطاباته الفارغة والخيالية ضد إسرائيل في البرلمان التركي بدلا من الدفع نحو مواجهة مباشرة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. خلال استقبال قاليباف، الزيد يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطات التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

أغاني وأكثر الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. خلال استقباله قاليباب الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباب إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. النزاهة السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبية. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخلها أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمهيدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجار تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، حياة مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم.
6: رجعنا لكم.
5: الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
7: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
5: الرشيد أم أم هابي ويكند. ويكند.
8: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
9: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد المهندس.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. خلال استقباله قاليباف، الزيدي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران. رئيس مجلس النواب يدعو قاليباف إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هرمز. النزاهة السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام. العراق يعتزم إعادة 36 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزارة التربية 1 أيلول انطلاق التقديم إلى معهد الفنون الجميلة. وزارة النفط تعلن قرب حدوث انفراجة في تجهيز مادة البنزين بمحطة التعبئة. الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني على الحدود العراقية السورية. الاستخبارات العسكرية تداهم نفقا لداعش الإرهابي وتضبط بداخلها أسلحة ومواد لوجستية في الأنبار. وسائل إعلام ترامب وجه بتجميد المفاوضات مع إيران لأسابيع مع احتمال تمهيدها. إسرائيل تتهم أردوغان بجار تركيا لمغامرات خطيرة في سوريا. الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: ريد
3: على رشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس 3:00 PM
7: وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية. التنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم، خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: علي الدكتور.
1: الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار 1 بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أغاني وأكثر الرشيد FM.

يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول لبطل مخلف عقارب ولا مخلف ذولك
0: نصف القرن.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد

0: نسولف ويا احد.
1: ساعدوني
2: كم بديت
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علينا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM

صديقا. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

ولا الاول صعب؟

Thank you.

رميت الورد ما فين الشمع.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين طيب وياكم. إن الثالثة توقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ الربح يتضاعف والأر يزيد كلش سهلة. أعلن على رشيد. للآن على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasmedia.com.
0: معكم الرشيد. معكم رشيد FM.